0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: إذا كنتم تحبون هذا البرنامج فساعدونا في استمراره. هذا البرنامج من إعداد متطوعين من أجلكم. لغتكم هي هنا، مجتمعكم أيضا هنا. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا أو جددوا عضوياتكم اليوم مقابل $16 سنويا و $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 94151928.
3: Renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن الصبوحة سمعنا سعيدي ليلتنا سعيدي. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة 3ZZZ وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الثامنة مع أطيب التمنيات.

قال الرب يسوع لتلاميذه: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.

وما أجمل الحياة إن كان فيها عزيز يتذكر وقلب يتأثر ومخلص لا يتغير.

وأن تكون صريحا فأنت عدو الجميع. وإزعاج الناس بالصدق أفضل من إرضائهم بالكذب. ولا تصدق بأن أحدا لا ينقص شيء، تأكد بأن الحياة تأخذ من الجميع.

ودعاء الليل يا رب، يا رب اشفي كل مريض وعزي كل حزين، اجبر كل قلب مكسور واملأ فراغ كل إنسان شاعر بوحده.

يا رب إذا أعطيتني مالا فلتأخذ سعادتي، وإذا أعطيتني جاها فلتأخذ تواضعي.

وقال جبران خليل جبران: لو أننا نعلم ما يقال في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس.

أما إنجيل القديس متى يقول اليوم: قال الرب يسوع لتلاميذه: كيف لا تدركون أني لم أكن أعني الخبز؟ بما قلته لكم: فاحذروا خمير الفريسيين والصدقيين. حينئذ فهموا أنه لم يقل ذلك ليحذرهم من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدقيين. وجاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، فسأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: بعضهم يقولون يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وغيرهم إرميا أو أحد الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونة، لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك: أنت هو بطرس، أي الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقولوا لأحد إنه هو المسيح.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

أما عن الموقف اليوم، كتب أمين القصيفي يقول: لم يعد السلم الأهلي في لبنان مجرد شأن داخلي أو تفصيل يخضع لمزاجية القوى التي اعتادت لي ذراع الدولة بتهديدات أمنية سافرة، تارة مبطنة وطورا بوقاحة وفجور، بل تحول اليوم إلى خط أحمر يحظى بتمسك عربي ودولي غير مسبوق، وواهم أن نعتقد من يهدد ويتوعد بهز الاستقرار وتخريب السلم الأهلي والارتداد إلى الداخل أنه سينجو بفعلته من دون حساب. ويؤكد زائر دائم لمقرات رسمية في هذا السياق أن محاولات التهويل بالارتداد نحو الداخل أو استحضار شبح الفتنة لترهيب الدولة والمراجع والمسؤولين والخصوم السياسيين بمثابة انتحار سياسي لأصحابها الذين لن يجدوا أحدا يساندهم في هذه الجريمة المشينة إن أقدموا عليها. المصدر الذي تسنى له الاطلاع على رسائل خارجية وصلت إلى بيروت يكشف عن أن فحواها يؤكد الدعم والإسناد للحفاظ على الاستقرار الداخلي اللبناني بحد مقبول على الرغم من كل الظروف العسكرية والأمنية على خلفية الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحزب الله. ويضيف هذا المصدر ويقول إن القراءة المعمقة للموقفين العربي والدولي تفيد بأن أي لجوء لزعزعة الاستقرار الداخلي سيقابل برفض شامل وحازم، وسيضع الجهات التي تلوح بسلاح الداخل إن انزلقت إلى هذا الخطأ في مواجهة مباشرة مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين ومع المجتمعين العربي والدولي، ما يكرس عزلتها السياسية التامة ويجردها من أي غطاء داخلي أو خارجي. ويشير المصدر ذاته إلى أن المقاربة الدولية للملف اللبناني انتقلت من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة فرض الحل الحتمي، مع وجود تفهم عميق وهيكلي للهواجس السيادية اللبنانية. ويشدد على أن العالم لم يعد يقبل بالقفز فوق المراحل في العملية التفاوضية القائمة، وأن الأولوية المطلقة هي لتثبيت مرجعية الدولة وقرارها المستقل.

0: ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

غارات الإخلاء وغارات التدمير الممنهج يقف لبنان أمام تقاطع وطني حاسم لاسترداد هيبة الدولة. ومن بكركي صدر نداء قوي اللهجة لمجلس المطارنة الموارنة وضع النقاط على الحروف في معركة الكيان توازي مع صرخة وجدانية من أبعبدة أطلقها الرئيس جوزيف عون وتأكيدات حاسمة من السراي برئاسة نواف سلام على الأولويات الانسحاب وحصر السلاح، ما يرسم جبهة سيادية موحدة في وجه منطق الساحة المفتوحة التي يصر حزب الله على جعل لبنان راهنة لها لمصالح إيران. أوساط كنسية أوضحت أن بيان مجلس المطارنة الموارنة أمس الأربعاء جاء ليشكل بوصلة خلاص وطنية، حيث أكد الآباء في موقف تاريخي أن حماية الكيان اللبناني تقتضي تحصينه من الانزلاق إلى صراعات لا تخدم مصلحته، ولفتت إلى ضرورة انتباه المعنيين إلى تشديد البيان الصريح على رفض ازدواجية السلاح والسلطة، وأن المرحلة الراهنة تستدعي ضرورة أن تتولى جميع مؤسسات الدولة اللبنانية مسؤولياتها السيادية الكاملة من دون أي التباس أو ازدواجية. نفذ الجيش الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله مالك بلوط ونائبه في عملية قالت أنها نفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وبحسب القناة 13 تستعد إسرائيل لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية عقب العملية، فيما أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن عملية الاغتيال نجحت. وفي المقابل نقلت القناة 14 عن مصدر إسرائيلي أن تل أبيب ستواصل تنفيذ عمليات اغتيال في أي مكان إذا توفرت الفرص. أكدت أوساط جنوبية أن إسرائيل تخوض مواجهة مفتوحة ضد لبنان وعلى كافة المستويات، إذ لم تعد محصورة في أطورها العسكرية التقليدية، بل اتخذت منحى تصاعديا يطال مختلف مقومات الحياة الأساسية. فبعد تلويث البحر باستخدام نترات الأمونيوم تعمد إسرائيل إلى القصف بقذائف الفوسفور الأبيض من أجل القضاء على التربة في الأرض التي شكلت تاريخيا مصدرا للعيش ووعاء للذاكرة الجماعية، والتي باتت هدفا مباشرا لعمليات ممنهجة تسعى إلى تغييرها جذريا. ويبرز هذا التغيير باعتماد سياسة الأرض المحروقة في قرى الجنوب وخاصة الأمامية منها، حيث يتجاوز الدمار حدود الغارات الجوية والقصف المدفعي والتجريف ونسف المنازل والمباني وتدمير البنى التحتية، ليشمل تغييرا جذريا في طبيعة المكان ووظيفته. إلى ذلك استأنف الجيش الإسرائيلي هجماته لتوسعة سيطرته الميدانية في جنوب لبنان للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، حيث شن
منذ الأحد الماضي هجومين منفصلين للتقدم باتجاه بلدة زوطر الشرقية من خلال

0: محاولة عبور نهر الليطاني باتجاه شماله وفق ما قالت مصادر أمنية في جنوب لبنان، وذلك على وقع غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي يستهدف منطقة نبطية بشكل مكثف. وتصاعدت حدة القصف الجوي والمدفعي على قرى قضاء النبطية بالتزامن مع إنذارات إخلاء لتلك البلدات التي تتمتع بمرتفعات تطل على المنطقة المحددة بالخط الأصفر الذي رسمته القوات الإسرائيلية في الجنوب، وتركز القصف بشكل أساسي على قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر وميدفون وشوكين، وهي قرى مرتفعة تقع إلى جنوب المدينة وجنوبها الشرقي. أفاد رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي أيال زامير خلال زيارته إلى جنوب لبنان يوم أمس الأربعاء بأن القوات الإسرائيلية لن تتراجع من لبنان قبل ضمان الأمن والتوصل إلى حل طويل الأمد لبلدات الشمال، وقال إن مهمة القوات الإسرائيلية هي إزالة أي تهديد على البلدات الإسرائيلية وعن القوات المنتشرة على الحدود، مؤكدا أن كل إمكانيات الجيش تحت التصرف ولا قيود على استخدام القوة. وأضاف أن الجيش يواصل رصد القوات المعادية أي حزب الله والحليف معه والقضاء عليها، مشيرا إلى أنه منذ بدء عملية زئير الأسد تم القضاء على أكثر من 2000 عنصر من حزب الله، مع التأكيد على استمرار استهدافه كل فرصة لتوسيع الضربات ضده وإضعافه. والخبر الأخير، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقداسة البابا لاون 14 في الفاتيكان اليوم الخميس، ويعتبر هذا اللقاء الأول بين قداسة البابا وأحد مسؤولي حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ ما يقرب من عام. ومن المتوقع أن تستمر الجلسة المغلقة نحو نصف ساعة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.
1: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن سلوى الأطريب سمعنا خدني معك على طريق البعيدي. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم على إذاعة ريترو زد يمكنكم الاتصال على الرقم 0415-1928. والاتصال مباشرة على الاستوديو على الرقم 9415-1923. وأيضا يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550. ونذكر مستمعي الكرام على أن إذاعة تريترو زد تقوم بحملة تشجيع لتجديد الاشتراكات لجميع برامجها المتنوعة على راديو تريترو زد. إذن وكذلك نحن هنا في صوت لبنان نشجع على المنتسبين إلى البرنامج اللبناني أن يجددوا اشتراكاتهم ليبقى صوت لبنان على الهواء. إذن ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراككم هو ضروري. ونذكر أن الاشتراك السنوي هو $16 وللطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن هو $11 فقط بالسنة. إذن كما قلنا ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراككم هو ضروري.

برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة ريترو بالزد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زعيط.

وجاءنا ما يلي: يتشرف قسم ملبون الكتائبي بدعوتكم لمشاركته في حفل الباربيكيو العائلي، وذلك نهار الأحد الواقع بتاريخ 17 أيار الجاري ابتداء من الساعة 2 من بعد الظهر على العنوان بيت الكتائب اللبنانية 43A دانستون ستريت ويست بريستون. وأهلا وسهلا بالجميع.

وأيضا من الأغاني الجميلة والجميع يذكرونها هو من المطرب جو دولشي بغني لنا Shut Up Your Face.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج زايد، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وأترككم مع مارسيل خليفة وأغنية أمي.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا بك في لقاء جديد مع البرنامج المصري. دايما بنلتقي في الميعاد ده كل أسبوع، الخميس 9-10 مساء، الأربع من 4-5، والسبت والثلاث من 2-3 بعد الظهر. دائما نرحب بتعديداتك وباشتراكك في البرنامج المصري، وزي ما سمعنا في الأول بنحاول نعمل عملية تشجيع للمستمعين اللي ما جددوش العضوية إنهم يجددوها لو سمحتوا، واللي بيسمعونا ويحبوا يعددونا يقدروا يشتركوا في البرنامج. العضوية هي $11 للبنشنرز و $16 في السنة للي ما زالوا بيشتغلوا أو تحت 60. لو تحب تشترك عزيزي المستمع في طرق كتيرة، منها أن أنت ممكن تشترك أونلاين لو طلعت على 3zz.com.au، أو تتصل بالمكتب Monday to Friday على 94151928. يسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

النهاردة بيوافق 7 مايو وبنقول لكل بيحتفلوا بعيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين. ويا ترى ماذا حدث في 7 مايو؟ 7 مايو هو يوم الراديو في روسيا. في 7 مايو 1104 السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران. ربما ما نعرفش مين هم الدولة السلوجوقية. هذه الدولة ظهرت أو واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام وإقليم وسط آسيا، لعبت دورا كبيرا في تاريخ الدولة العباسية والحروب الصليبية والصراع الإسلامي البيزنطي، وتأسست الدولة على يد سلالة السلاجقة. وفي 7 مايو 1250 فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة المنصورة في مصر. وفي نفس اليوم من 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك. 7 مايو 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها في مطار تونس قرطاج الدولي. وفي نفس اليوم من 2008 اشتباكات مسلحة في بيروت وبعض المناطق اللبنانية بين أنصار الموالاة والمعارضة بما يشبه حرباً أهلية مصغرة.

والآن إلى هذا الإعلان. سوف يقام المعرض السنوي لكنيسة الأنبا مكاريوس الكبير يومي السبت والأحد الموافق 16 و17 من شهر مايو الجاري، وسوف يبدأ المعرض في الساعة 9 صباحا ويستمر حتى 5، ويشمل أحدث الحلويات والمشاوي الشرقية بمختلف أنواعها، السمك المشوي، كبدة اسكندراني، عصير قصب، فطير مشلتة بط محشي بالفريك المصري، البقالة بجميع أنواعها والخضروات الطازجة والمجمدة، الفواكه الطازجة. يوجد أيضا مكتبة عامرة بأحدث الكتب الدينية والصور والأيقونات والسيديهات. يوجد بالمعرض ركن خاص لألعاب الأطفال بمختلف أنواعها، وهناك أيضا مسابقات للكبار والصغار. يخصص دخل المعرض لصالح مباني ومنشآت الكنيسة. نتمنى من الجميع الحضور ودعوة الآخرين لتعضيد المعرض، وسوف تجدون المحبة وكرم الضيافة ودفء لقاء الأخوة. للمساهمة والمشاركة في أنشطة المعرض يرجى الاتصال بكل من الأب الموقر القمص ستيفن مانكريوس على موبايل رقم 0411-780-444 أو السيد هاني غالي على موبايل رقم 0450-499-498. عنوان الكنيسة هو 615 يانين رود بيارمبات، وكل عام وأنتم بخير.

والآن نظرة سريعة على أخبار أستراليا. أعلنت الشرطة الأسترالية أمس الأربعاء أن مجموعة مؤلفة من 13 امرأة وطفلاً أسترالياً مرتبطين بأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية سيعودون إلى الوطن من سوريا، قائلة أنه سيتم توقيف بعضهم. وكانت الحكومة الأسترالية رفضت تقديم أي دعم لإعادة مواطنيها الموجودين في شمال شرق سوريا ممن يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبنيزي في شهر فبراير الماضي أن حكومته لن تعيد أي مواطنين أستراليين يقيمون في مخيم سوري حيث تحتجز عائلات أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، مشدداً على أن كامبرا تتبنى موقفاً حازماً للغاية بعدم تقديم أي مساعدة أو تسهيل لعودتهم. ذكرت وسائل إعلام محلية أنه يتوقع وصول النساء الأربع والأطفال التسعة الذين كانوا يعيشون في مخيم روغ في شمال شرق سوريا إلى مطاري سيدني وملبورن اليوم الخميس. وأكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك يوم أمس الأربعاء أن المجموعة حجزت للعودة إلى أستراليا، مضيفا في مؤتمر صحفي: الحكومة لا تساعد ولن تساعد هؤلاء الأفراد. وقال: لقد اتخذوا قرارا مروعا ومخزيا، وإذا تمكن أي من هؤلاء الأفراد من العودة إلى أستراليا وإذا كانوا قد ارتكبوا جرائم فسيكون عليهم توقع مواجهة أقصى عقوبة ينص عليها القانون دون استثناء. وأضافت الشرطة أنها جمعت أدلة في سوريا في إطار تحقيق لتحديد ما إذا كان أستراليون ارتكبوا جرائم بموجب القانون الأسترالي، بما في ذلك السفر إلى منطقة محظورة والمشاركة في الإتجار بالرقيق. وقالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية في مؤتمر صحفي: سيتم توقيف بعض الأفراد وتوجيه الاتهامات إليهم.

ومن أخبار أستراليا أيضا عزيزي المستمع، اتفقت أستراليا واليابان يوم الاثنين الماضي على زيادة التعاون في مجالي المعادن النادرة والطاقة، وذلك خلال لقاء رئيسة الوزراء اليابانية بناظرها الأسترالي أنتوني ألبنيزي خلال زيارة تستغرق 3 أيام إلى أستراليا. وتعتزم أستراليا أيضا تقديم دعم يصل إلى 1.3 مليار دولار أسترالي لمشروعات المعادن النادرة التي تشارك فيها اليابان، بما يتيح إمكانية تزويد اليابان بموارد مثل الغاليوم والنيكل والجرافت والفلوريت.

والآن إلى أخبار مصر. وصفت استراتيجية أمريكا لمكافحة الإرهاب والتي أصدرها البيت الأبيض يوم أمس الأربعاء تنظيم الإخوان بأنه أصل كل الجماعات الإرهابية القائمة على إعادة إحياء الخلافة وقتل واستعباد غير المسلمين. وأشارت الاستراتيجية إلى أن لهذا السبب اتخذ الرئيس ترامب الخطوة التاريخية بإصدار أمر تنفيذي أعلن بموجبه فرع جماعة الإخوان في مصر إلى جانب الفرعين الأردني واللبناني منظمات إرهابية أجنبية، وسيتبعه قريبا فروع أخرى. وأضافت أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه الإخوان في الترويج للإرهاب الحديث، فإنهم سيواصلون تصنيف فروعهم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه كمنظمات إرهابية أجنبية لسحق التنظيم.

السيسي اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بأخيه الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ محمد بن زايد كان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، وذلك بحضور السفير عصام عاشور سفير جمهورية مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء السفارة المصرية في أبو ظبي. أشار المتحدث الرسمي إلى أن الزعيمين عقد لقاء ثنائيا على غذاء عمل على شرف الرئيس، رحب خلاله الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس إلى بلده الثاني الإمارات، مشيدا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. ومن ناحية أعرب الرئيس عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ملما بالعلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشددا على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، ومؤكدا أن ما يمس الإمارات يمس مصر.

على صعيد آخر، شهدت العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات نمواً كبيراً في مختلف المجالات، بدءاً من التعاون في الفنون والمسرح وصولاً إلى المشاريع الثقافية الكبرى، ومنها تعاون مسرحي تجريبي بشكل خاص نظراً لاهتمام وزارة الثقافة الإماراتية بخبرة مصر في هذا المجال المسرحي. وكانت مصر منذ بداية الستينيات الوجهة الرئيسية للطلاب الإماراتيين الذين سافروا إليها من أجل تحصيل العلم، بدءا من البعثة الدراسية الأولى في عام 1927. في عام 1992 أسس الشيخ زايد بن سلطان النهيان معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في مصر، وأعقب ذلك العديد من المشروعات التي دعمت التواصل الثقافي بين البلدين. كان الدعم الإماراتي الكبير للمشروعات الثقافية المصرية مثل ترميم متحف الفن الإسلامي في القاهرة الذي تم بتمويل إماراتي يصل إلى 50 مليون دولار، كما قدمت الإمارات منحة قدرها 21 مليون دولار لدعم مشروع تطوير مكتبة الإسكندرية، مما ساهم في جعل المكتبة واحدة من أبرز المراكز الثقافية على مستوى العالم.

تقدمت لجنة المتابعة في نقابة الصحفيين وشعبة المصورين بالشكر إلى الزملاء المصورين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية وتوثيق جنازة أمير الغناء العربي هاني شاكر أمس الأربعاء، مشيدة بالتزامهم بالأكواد والقواعد التنظيمية التي وضعتها النقابة لتغطية جنازات الشخصيات العامة وتقديم صورة تليق بالصحافة المصرية. وأكدت اللجنة نجاح التجربة الأولى لتنظيم تغطية وتوثيق جنازات الشخصيات العامة من خلال الضوابط المتفق عليها بين نقابة الصحفيين سكنة، مشيرة إلى استمرار العمل بالآليات نفسها خلال عزاء الفنان الراحل بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد بجوار منطقة بالم هيلز مساء اليوم الخميس. من جانبه أعرب مجدي إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الصحفيين والمصورون في توثيق تاريخ الفن، مؤكدا ثقته في تغيير شكل التغطية الصحفية لجنازات وعزاء الشخصية العامة مستقبلا وفق الضوابط والإجراءات التي وضعتها النقابة.

وبرحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر، فقدت الأغنية العربية واحدة من أهم المطربين، وفقد الوسط الفني فنانا ظل لسنوات عندما كان نقيبا، وإن كان لفترة قصيرة، أن يعيد للفن هيبته ويبعد حالة الإسفاف والفوضى عن المشهد. خلال معارك كثيرة دفاعا عن فكرة الفن المحترم وتمسك بحلمه رغم الهجوم والصعوبات التي واجهها، لكن المفارقة أن جزءا من هذا الحلم تحقق في يوم وداعه، ليس داخل الوسط الغنائي فقط بل في المشهد الصحفي. جنازة هاني شاكر جاءت مختلفة عن كثير من جنازات المشاهير خلال السنوات الأخيرة، لا فوضى عارمة ولا تدافع مبالغ فيه ولا انتهاك لخصوصية أسرة المتوفي أو حرمته، ولا سيطرة للدخلاء ومنتحلي الصفة على المشهد، ولا حالة عبث عطلت عمل الصحفيين والمصورين لسنوات طويلة.

كده هو برضو يا قمر بصاحبني يا عصر كده هو برضو يا قمر بصاحبني يا عصر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر.

المطرب هاني شاكر. أول أغنية اشتهر بها هاني شاكر كانت حلوة يا دنيا سنة 72. أول ظهور لي كمطرب طفل ظهر في كورال عبد الحليم حافظ في أغاني وطنية مثل سورة. الأغنية اللي ظهر فيها حلوة يا دنيا اتذاعت في ديسمبر 1972 وكان عمره 20 سنة. هنفتقده جدا وهنفتقد صوته الحلو وشخصيته المؤثرة. شخصية مهذبة وما افتكرش ان احنا عندنا فنانين كتير بهذا الاسلوب. الله يرحمه.

وبكرة فتمنون منك حتى الأمان صدقتك لما قلت أنا بكرة جاي تاني وبكرة فتمنون.

دلوقتي مين يا حياتي بقوا صحاب اللهفة والحنين والسجد وللعزابي تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوا

عندنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مشينا وكده برضو يا قمر صاحبني عصا كده هو برضو يا قمر صاحبني عصا كده هو برضو

قريت من قيمة أسبوع عزيزي المستمع تقرير عن World Watch List، قائمة المراقبة العالمية. تصنف قائمة المراقبة العالمية لعام 2026 50 دولة يواجه فيها المسيحيون أعلى مستويات الاضطهاد، وتسلط الضوء على الاتجاهات العالمية في القمع الديني. يركز Open Doors جزء من World Watch List تصنيف سنوي تعد المنظمة وتصدر قائمة مراقبة عالمية للدول التي يواجه فيها المسيحيون أعلى مستويات الاضطهاد والتمييز بسبب إيمانهم. ففي عام 2026 وإحنا لسه ما وصلناش لنصه، يواجه أكثر من 388 مليون مسيحي حول العالم مستويات عالية من الاضطهاد، منهم أكثر من 315 مليون في الدول الخمسين الأولى يعانون من اضطهاد عالي جدا أو شديد. تعتمد القائمة على بيانات واقعية يجمعها خبراء في 100 دولة، وتقيس الاضطهاد من خلال العنف والضغط في 5 مجالات من الحياة: الحياة الخاصة، الحياة العائلية، الحياة المجتمعية، الحياة الوطنية، وحياة الكنيسة. المنهجية بتاعتها تقوم على نظام نقاط شامل لتقييم الاضطهاد، وتشمل المعايير The World Wide List تعتمد على حوادث عنيفة ضد المسيحيين مثل الهجمات والاعتقالات والقتل، الضغط في مجالات الحياة الخمسة مثل القيود على العبادة والتمييز الاجتماعي والقيود القانونية، ويتم جمع البيانات من باحثين ميدانيين وجهات محلية وتقارير موثقة لضمان الدقة. تتوفر القائمة الكاملة لعام 2026 على موقع الأبواب المفتوحة Open Doors، فإن دولاً مثل كوريا الشمالية، أفغانستان، الصومال، ليبيا واليمن تحتل عادة المراتب الأولى بسبب الاضطهاد الشديد والعنف ضد المسيحيين. كوريا الشمالية احتلت المرتبة الأولى في معظم السنوات منذ 2002 نظراً للاضطهاد القاسي للمسيحيين هناك، كما شهدت مناطق أسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً في الاضطهاد بسبب الأنظمة السلطوية والصراعات الأهلية. كيفية استخدام القائمة: ملفات تعريف لكل دولة تتضمن قصصاً وإحصاءات ونقاطاً للصلاة، خرائط وبيانات قابلة للتنزيل أو داونلود للاستخدام التعليمي أو الكنسي، تحديثات أسبوعية لمساعدة الداعمين على الصلاة واتخاذ خطوات عملية لدعم المسيحيين المضطهدين. يمكن للأفراد والمنظمات استخدام القائمة لرفع الوعي ودعم المناصرة وتقديم المساعدة العملية للمسيحيين الذين يعيشون تحت الاضطهاد. أما الدول عزيزي المستمع الخمسين حسب الترتيب من نمرة واحد يعني أشد الاضطهادات لغاية 50 أقلهم: كوريا الشمالية، الصومال، اليمن، السودان، إريتريا، سوريا، نيجيريا، باكستان، ليبيا، إيران، أفغانستان، الهند، السعودية، ميانمار أو بورما، مالي، بوركينا فاسو، الصين، العراق، المالديف، الجزائر، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، المغرب، كوبا، أوزبكستان، النيجر، طاجستان، لاوس، جمهورية الكونغو الديمقراطية، المكسيك، تونس، نيكاراغوا، بنغلاديش، بوتان، تركمستان، إثيوبيا، الكاميرون،
عمان، موزمبيق، قيغرستان، تركيا، مصر، نمرة 42، جزر القمر، قطر، كازاخستان، نيبال، كولومبيا، تشاد، الأردن، وبروناي.

وخبر طريف عزيزي المستمع ولعشاق الروك ميوزيك، روك ميوزيك. أعلنت فرقة الروك البريطانية الأسطورية رولينج ستونز عن إطلاق ألبومها الجديد فورين توجا في 10 يوليو، وعرض مقتطفات منه في فعاليات عامة أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في نيويورك. وقال ميك برفقة كيت تشارلز الذي شاركه تأسيس رولينج ستونز في لندن عام 1962 وروني وود الذي انضم إلى الفرقة عام 1975، نعم ما زلنا نستمتع كثيراً.

0: تفوتنيش انا وحدي
1: ودقائق معدودة على نهاية البرنامج. عزيزي المستمع وما تفوتنيش أنا وحدي، أقول لك تصبحوا على خير، تمنياتي ليكم بنوم هادئ، على أمل اللقاء يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر، وعلى أمل أن أنتوا تصحوا بكرة ليوم جميل، حتى لو كانت بتشتي تكون الشمس بتشرق في قلوبكم ومحبتكم لبعض. مع تحيات نادية غالي.